حبيتها حبيتها مانانكا سي تومي مارون بيني وا كسانزاي سامبومبا مبومبا نجيتا كوندا كبرتا نارادو موسامبيكي تريكويندا بانغولو بانغولو مباكا مابيتو مابسات مانجيرو نجيسنا كبركيرا نكاد مارادو موسامبيكي مونو نسيندا وكيلمان باتي سوبينزا ناميكي نيكي كوزانا ماكو مانومي نا ماكو نما فيما بكالا كيلو وارتس مونو كيلمان مونو تيباتا با ماكو مافيما بينومي تو بيندي ماسيري kuluani mkuba maku mafemba kibozi tobo mpindi matandhat kumurumbala maku mafemba sanza niso ya pakabonga kugurue maku masera pisere tobo mpindi bozi milanshi maku masera na pifemba tobo mpindi mawiri kualto molokwe maku mafemba na pisere tobo mpindi manome mwenye kushendi mnatipata pa michini ya maku masera pisere tobo mpindi mashano mikala ya mega ya RTC bidikona kuduwala kuti michini ya masenza kero peno ya RM Sport pa maku masera pisere tobo mpindi mawiri pondo na alia na senzeka pa internet mnatipata pa www.remiseo.mz chonsendu na kupasa ntaba alia na chita kundi ya kupurta na mabasato nkati mwa radio Musambiki, radio ya Mwinchi, radio ya Palinasikana, radio ya Mankalamba, radio ya Maswaka, radio ya Chembere, radio ya Andu onsene na kwanisa kutiva masenze kukumanika mbutu za kusia na sia na penu kutalika kamwe na sindi ino ya provinziatu ino ya Zambezia maka maka munu nusindo wa kilimani tukuru.